شبرة أما نسيو يمين يضف يم جنين دي ويونيميا وسساني بسبرة أهون ينا يندي يا بنا وفهمنا قادين تمني أهون بنا وفهمنا قادين تمني

0: جم راني نانا يا ناتي ايا نا ينتينا مياسي ساكا يا باتينا مياسي نيو نصد يا سانا ميسي تيا
1: جيسس
0: نيا تشينا نموا كي يباوو نيا باسا اني نتومي اني نهوتين

شبرت اما نسي ويمين يا بابا يمجيني دي ويونيميا وسساني باسبرن احاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وقالتو مني احاو بنا وفهمنا وقالتو مني